0: برين دقيقة
1: كوب أوقات ييديجن أونچا مونچاگه تويمايديجن كيشي ياكي حيوان قلقلوم
0: عالم 60 ثانیه ichida
2: Ishlar vazirligi e-rozlik platformasini ishga tushirmoqchi. O'zbekistonliklar uchun Belarusda oilasi bilan yashash va ishlashga vakansiyalar taklif etildi. 17 ta mamlakatga Shanghai hamkorlik tashkiloti hamkori maqomi beriladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.